اللهم أدر عليهم دوائر السوء، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك، اللهم صدع بنيانهم وشل أركانهم وجمد الدماء في عروقهم، وأرنا بهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف. يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان، اللهم عجل لهم بالفرج والعافية. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارفع الضر عن المتضررين والاضطهاد عن المضطهدين، وفك أسر المأسورين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم إلى ما فيه الخير لأوطانهم وأمتهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم إلى ما فيه غض أبصارهم وتحصين فروجهم يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبهم على الهدى والحق يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم قهن شر التبرج والسفور والاختلاط، اللهم ارزقهن الحجاب والعفاف والحشمة والحياء، وصنهن أن يفتن أو يفتن يا سميع الدعاء. اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك على الصرب الظالمين، اللهم انصرهم على الصرب الظالمين، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم إن الصرب قد طغوا وأسرفوا في الطغيان، قتلوا الرجال وأيموا النساء وهتكوا الأعراض ويتموا الأطفال. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أقر أعيننا برفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين،

وفي مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم، فاجمعنا في المسجد الأقصى يا رب العالمين، واجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا حي يا قيوم. اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كشمير وفي بلاد الهند على الهند.

سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا ما أكرمك, سبحانك ربنا ما أعظمك, سبحانك ربنا ما أحلمك,

ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وحضرها وأمن على دعائها. يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا عند ختم القرآن، وتجاوز عنا ما حصل من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان. يا منان يا رحيم يا رحمن، إلهنا وخالقنا ومولانا ورازقنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الكون إله غيرك فيرجى؟ وما أقربك ممن دعاك، وما ألطفك بمن سألك، وما أرأفك بمن أملك. أنت ملاذنا إذا ضاقت السبل، وأنت ملجأنا إذا انقطعت الحيل. اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى رحابك من كل فج عميق، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، تركوا أموالهم وأهليهم وأوطانهم وأولادهم وأعمالهم، يريدون جنتك ويخشون عذابك، رفعوا أكف الضراعة إليك وذرفوا الدموع. اللهم فأعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل ممرور. وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم وأعده على الأمة الإسلامية وقد تحقق لها ما